سرقتني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدى البنطلون لبستي وانزرعت قدام المراية فحصت الوراق وحمد حالي وطلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت انعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

مصيري بس حاسة كتير طويلة كل كل خطوة كأنه مدبقة بالأرض بركي بركي أتنازل وأروح يعني خلاص طيب يا ليلى تشجعت تشجعت وصلت واصل لهون